Merci. Tanimir, encore une fois. On t'aime l'offre, il n'y a pas de problème. خسر اللي غادي تشرو في اللون يا با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي ذي الحفاظه ثاني كرام السايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

كثيرة مستفادة كثيرة يا نغوي ذي دوصان سبوي ذي تكان كنرشبحن الدولة كنرشبحن الدولة مقبيلي ذا غد شجعان الحمد عدنان ويحركنا ذي شارا وحركنا ذي شارا وقيل ذي النستوفان